Harry Styles, American Girls, كيف يا بزود سو نوبس فلسة بونجو كبيرة الليربة في لودو اسمع انت بطولنا هفناكم لبطولنا 999 وهلت لي سكوزاوني 999 بيز نبرتان سوري 993-0897 فو واتساب تانكم لبطولنا من افتدى نيويور انكم لبكتر سكوزاوني اتنت هابلس باليتي استيس سوري اتنت كلمو دوار داون الباتشيس تالبونتو بفران دي بونتا palissa onestenatia ela lige assolutamente man stage ne fem dalle stickers e li conosco formata stella e formata alp e mal o icono e coloriti vera man ne fem asman rakhomj bih so mi ktar isso la attenzione per fu am tafkif o hafna opinioni eduara ma cosa na fle popolare da sec almeno ofti dal gni gor jenik tamel gbar ta na bonjo

0: لكن it's a loose control تاع تيد سويمز فوق بي وسا وصل الهين الدر بوهرة اللي هنكون قدر نتكلم فوق كومبتيسيوني اللي هي دينا.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Karina Pro Plan.
1: Bay.
3: مرسلي باتوك واحدة كما هاني باتوك مشاهات تارا للATP Nitto Finals جوا تورين غراتي على بورينا برو بلان وكلوش انكلودت جفيري فلايت اكوموديشن وانكا بليتي كيفات لوالا الزوج من نيس كل ما نكتعمل اوالي تباتلنا إسا ATP جوا 99-000-897 Make sure tista tirrispondi il-mobile u tkun tista tkellimna għal-imqar minuta għax aħna se nagħmlu 60 sekonda timer u inti tirrispondi kemm tista taġġel malajr il-mistoqsijiet tajbin biex tkun tista tidħol fl-scoreboard bażikament u min ikun jas l-ewwel ikollu ktar ċans li ikun ir-rebbieħ il-kompetizzjoni baqala ġifieri baqala sa 25 ġifieri hekk biex tiżid il-ġimgħa.
0: Fadlilna eżatt.
3: Sa l-aħħar il-ġimgħa, sa l-aħħar il-ġimgħa ġifieri baqalek fiċ-ċans, so ibatilna issa ATP fuq 99-000-897 u make sure tista' tirrispondi il-mobile.
0: Ekkur ġifieri gudla kbira ibatulna issa stess naraw min ser tkun il-persuna li aħna. Se nkuna qegħdin inċemplu għal dal-waqt. Tal-issa, Sam Fender biex inkomplu Rain Me In fuq bejjem.